0: مواجهة هذه الحالة الطارئة، وطلب القوى السياسية باتفاق وطني يعطي الأولوية للوقاية من الظواهر الجوية التي يؤكد بأنها ليست بحوادث معزولة.
1: No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales una y otra vez que se unan a este pacto.
0: أطالب القوى السياسية الأخرى للانضمام إلى هذا الميثاق لأنها تعتبر أولوية وطنية، وهذا أمر يقلقنا جميعا. هذا وقد تبنى حزب بوديموس هذا الرأي وطالب بقانون وطني لتوحيد رجال الإطفاء وضمان ظروف عملهم. أما موقف الحزب الشعبي البيبي اليميني فقد تمثل بانتقادات على لسان نائبة سكرتير التجديد المؤسسي في حزب الشعب كوكا غامارا من موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لعدم تواصله مع زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيخو وسط الأزمة ناجمة عن موجة حرائق الغابات والتي تجتاح مناطق عديدة في إسبانيا. وفي الوقت ذاته اتهمته بطرح فكرة ميثاق وطني لمواجهة حالة الطوارئ دون أن يفعل شيئا على الإطلاق. إن التحدث على مدار اليوم حول ميثاق وطني أمر غير كافي، وهو ما طالب به منذ عام ولم يتخذ أي تدابير بشأنه. فيما اتهم وزير المواصلات والنقل أوسكار بوينتي المناطق التي يحكمها حزب الشعب بتقليص الموارد العامة، ثم طلب المساعدة من الحكومة المركزية لحل مشاكلها. وصرح وزير الداخلية مارلاسكا على قناة التلفزيون الإسباني الإخبارية بأن وزارة الداخلية استجابت لطلب رفع مستوى الطوارئ إلى المستوى الثالث منذ البداية.
2: Nosotros ante esa petición de la comunidad autónoma de Madrid desde el minuto uno asumimos como no podía ser de otro modo la emergencia.
3: تعادل مساحة الغابات المحترقة في إسبانيا خلال عام 2026 نحو نصف المساحة التي دمرت العام الماضي، ما يرفع كلفة جهود الإطفاء إلى ما يقرب من 4 مليارات يورو، إضافة إلى خسائر في السياحة والزراعة، فيما يشدد الخبراء على أهمية الوقاية في وقت لا يزال فيه مئات من رجال الإطفاء منتشرين في مدريد وأبلة وطليطلة لمواجهة أسوأ حريق غابات سجل في تاريخ إسبانيا. لا يزال من المبكر تحديد بدقة الكلفة التي ستفرضها النيران على خزائن الدولة هذا العام، لكن وبالنظر إلى أرقام العام الماضي هناك أمر واضح، الفاتورة ستكون باهظة. وهذا ما قاله وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا في أحد تصريحاته.
2: Tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio.
3: لدينا السيطرة على حالة الطوارئ والموارد اللازمة، ولكن يجب علينا أيضا أن ندرك أننا نتحرك ببطء، لأن الأحوال الجوية لا تساعدنا على الإطلاق في هذا الصدد. أود أن أشير إلى نقطة أخيرة ومحددة، حيث لاحظنا أن هناك بعض الأشخاص صحيحا أيام قد انقضت قلقون على ممتلكاتهم، وهذا أمر مفهوم تماما. هذه الرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى منازلهم يدفع البعض إلى مخالفة أوامر الحجر الصحي أو الإخلاء، أرجو منهم الامتثال حتى لا يعرقل العمل جميع العاملين في مكافحة الحريق في جميع مناطق مكافحة الحرائق، وألا يتم إعاقاتهم في جهودهم لضمان سلامة جميع المواطنين، لأن ما يفعلونه يعطل ويزعج وبالتأكيد يؤثر سلبا على العملية برمتها. ويختلف الحساب تبعا لما إذا كان يتخذ كمرجع التكلفة التقديرية لكل هكتار لدى الوكالة الغابية في نبرة البالغة 10,000 يورو، أو الأرقام التي تعتمدها الجمعية التي تضع القيمة عند نحو 20,000 يورو لهكتار الواحد. هذه التقديرات في كل الأحوال لا تأخذ في الاعتبار سوى التكلفة المتوسطة لأعمال الإطفاء من دون احتساب إعادة تأهيل المناطق المتضررة. حملة الصيف ترفع عدد العاملين في إسبانيا إلى 22,800,000، والبطالة تهبط دون 10%. مسح القوى العاملة للربع الثاني يرفع عدد العاملين إلى ما يقرب من 23 مليون بعد خلق ما يقرب من 0.5 مليون وظيفة، ويخفض معدل البطالة إلى أقل من 10% 9.87 في أدنى مستوى منذ عام 2008. وعاد سوق العمل الإسباني ليسجل مستويات قياسية جديدة.

0: خلال الربع الثاني من العام، ويشير مسح السكان النشيطين إيبا الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء إلى أن عدد العاملين بلغ ما يقرب من 23 مليون شخص، بعد إضافة ما يقرب من نصف مليون وظيفة جديدة بين أبريل ويونيو. وفي الوقت نفسه تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 213,300 شخص، ما سمح بخفض معدل البطالة إلى 9.77%، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عن نسبة 10% منذ أزمة عام 2008. ويتزامن ارتفاع معدلات التشغيل مع بداية موسم الصيف، وهي فترة تعد تقليديا مواتية لخلق فرص العمل خاصة في قطاع الخدمات. كما ارتفع عدد السكان النشيطين اقتصاديا خلال هذا الربع ليتجاوز 25 مليون شخص، في دلالة على نمو كل من الوظائف وعدد من يسعون للانضمام إلى سوق العمل.
1: سيظل رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو خاضعا لتحقيقين متزامنين، تحقيق جنائي وتحقيق ضريبي. وقد رفض قاضي المحكمة الوطنية الذي يحقق في قضية بلوس ألترا إصدار أمر لمصلحة الضرائب بتعليق عمليات التدقيق التي يجريها على رئيس الوزراء السابق زاباتيرو وعلى زوجته وعلى بناته وعلى شركتهم والدفاف وخوليو مارتينيز الذي يزعم بأنه كان غطاء لهذه الشركة، شركة البنات، وأيضا للشركات المرتبطة به. ويأتي حكم القاضي خوسيه لويس كالاما متوافقا مع موقف مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، ويرفض طلبات مكاتب مصلحة الضرائب في مدريد وفي فالنسيا فضلا عن طلبات رئيس الوزراء السابق ذاته. واعتبرت مصلحة الضرائب عمليات التفتيش التي تجريها مرتبطة بالقضية الجنائية المعروضة أمام المحكمة الوطنية، ولذلك رأت بأن هناك ظرفا ينطوي على ضرر جنائي يستدعي تعليق عمليات التفتيش، إذ قد يعتمد تحديد الالتزامات الضريبية على ما يثبت في الإجراءات الجنائية. وطلب رئيس الوزراء السابق من القاضي ومن مصلحة الضرائب وقف هذه العمليات، عملية التفتيش، بحجة تداخل الوقائع، وأكد أن استمرار النشاط الإداري قد ينتهك الحقوق الأساسية ويتعارض مع مبدأ المحكمة العليا بشأن أولوية الاختصاص الجنائي، فيما طلب القاضي من مصلحة الضرائب في حال عثورها على أي دليل على احتمال التهرب الضريبي خلال تحقيقاتها طلب بإبلاغ المحكمة. أطلق آلاف المشجعين عريضة لسحب جائزة أميرة أستورياس من اللاعب ميسي، وتطالب نحو 30 عريضة على موقع change.org بعدم منح ميسي الجائزة في شهر أكتوبر المقبل، بحجة أنه لا يمثل قيم الاحترام واللعب النظيف في الرياضة. وقدم آلاف الأشخاص عريضة عبر هذه المنصة change.org يطالبون فيها مؤسسة أميرة أستورياس بسحب أو إلغاء أو إعادة النظر في جائزة أميرة أستورياس للرياضة الممنوحة لقائد المنتخب الأرجنتيني وقائد نادي برشلونة السابق ليونيل ميسي بسبب سلوكه خلال كأس العالم. وقد تم إنشاء ما يصل إلى 30 عريضة على المنصة في غضون أسبوع واحد فقط، حيث يعتقد المستخدمون أن اللاعب رقم 10 قد أظهر سلوكا غير رياضي وتصرفات منافية لقيم الاحترام، ويشيرون تحديدا إلى سلوكه خلال المباراة نفسها والاحتفالات التي تلتها. وقد أعلن في 3 يونيو حزيران عن فوز ميسي بجائزة أميرة أستورياس للرياضة لهذا العام، تقديرا لمسيرته الرياضية وأعماله الخيرية وسلوكه المثالي في الملعب، فضلا عن ثباته وتواضعه والتزامه بروح الفريق وفقا لبيان صادر عن المؤسسة. ومنذ انتهاء كأس كأس العالم انتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض تصرفات اللاعب الأرجنتيني خلال المباراة النهائية، حيث طلب بطردي كوكوريا بزعم تحدثه إليه وهو يغطي فمه، كما بدا غير مكترث بميكيل ميرينو الذي أصيب في وجهه بإحدى تسديداته وحاول التأثير على الحكم في عدة لقطات.

0: خلال هذه الفقرة الثقافية سيكون الذهب الأسود هو محور لقاؤنا. ماذا نعني بالذهب الأسود؟ نعني القهوة. سيكون لنا لقاء مع سوار علاء أخصائي في علم التغذية الجينية ومستشار أعمال، حيث يتمتع بخبرة بحثية تزيد عن 10 سنوات في مجال علوم الأغذية، كما أنه متحدث في مجال طول العمر والصحة النفسية ومؤسس لإبيك كافي، أول قهوة مصنعة بمزيج خاص من مكونات طبيعية تم تطويرها وفقا لأسس علمية، وتم تحميصها بالتعاون مع مقهى بورتوريكو الحائز على جائزة أفضل قهوة في إسبانيا لعام 2023. وصلت القهوة الذهب الأسود إلى إسبانيا في القرن 18 بشكل أساسي بفضل تأثير سلالة البوربون والتجار الإيطاليين، وذلك بعد قرن من تذوقه لأول مرة من قبل المبشر الإسباني بيدرو بايث في اليمن في عام 1596، ووصف القهوة في كتاباته عن إفريقيا. وبدأ انتشار القهوة كمنتج إفريقي الأصل بفضل العرب الذي طوروا زراعته وبدأوا بتسويقه، وأدرجت الأكاديمية الملكية الإسبانية كلمة كافي أي القهوة لأول مرة في قاموس المراجع في عام 1780. افتتح أول مقهى في إسبانيا في عام 1764، وكان قد أسسه الأخوان جيبيني وهما تاجران إيطاليان، حيث أنشأ فوندا دي سان سيباستيان في شارع أتوتشا في مدريد، وأصبح المقهى ملتقا لرواد القهوة ومنطلقا للنقاشات السياسية. ومن هناك انتشرت هذه المقاهي في العاصمة وفي مدن أخرى في البلاد، وكانت قاديش على وجه الخصوص تعتبر عاصمة القهوة الإسبانية في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19. ففي عام 1802 كان هناك 23 متجرا لبيع وتقديم القهوة في مدينة قاديش وفقا للوائح النقابة أنذاك. وفي عام 1901 حصل رجل الأعمال الإسباني خوسي غوميز تيخيدور على براءة اختراع قهوة توري فاكتو، وهي عملية تحميص خاصة لحبوب القهوة تطيل مدة صلاحيتها إلى 6 أشهر. وقد جمع الباحثون معلومات وراثية من أنواع قهوة من مناطق مختلفة حول العالم لبناء تسلسل جيني لقهوة الأرابيكا القهوة العربية، وبالتالي إنشاء شجرة عائلية أو شجرة عائلة. وقد حللت دراسة نشرت في مجلة علم الوراثة الطبيعية Natural Genetics التركيب الجيني لأنواع مختلفة من نباتات قهوة أرابيكا الموجودة لفهم علاقاتها التطورية وأصولها. وفقا لهذه الدراسة ظهرت قهوة أرابيكا قبل حوالي 600,000 عام من خلال التهجين الطبيعي لنوعين آخرين من القهوة، ويسعى الباحثون الآن لمعرفة المزيد عن هذه القهوة لحمايتها من الآفات ومن مخاطر تغير المناخ. ويعتقد العلماء أن أصل نباتات القهوة البرية يعود إلى أثيوبيا، إلى أن تحميصها وتحضيرها لم يعرف إلا في القرن 15 في اليمن، ويقال أنه في القرن 17 تمكن الراهب الهندي بابا بودهان من تهريب 7 حبات من البن خلال رحلة طويلة من اليمن إلى موطنه، مما وضع بذلك حجر الأساس لانتشار القهوة عالميا. تمثل قهوة أرابيكا حاليا ما بين 60 إلى 70% من سوق القهوة العالمية. وبشكل عام تعد إسبانيا بلدا محبا للقهوة، وازداد استهلاكها بأكثر من 3.7% ولا سيما في المنازل، ويتجاوز بالفعل 67 مليون كوب يوميا. من بين كل 100 كوب مستهلك يشرب حوالي 66 كوبا في المنزل و34 كوبا في المقاهي وفي الحانات. ويستهلك كل إسباني حوالي 4.22 كيلوغرام من القهوة سنوياً، أي ما يعادل حوالي 562 كوباً حسب البيانات المستقاة من تقرير قطاع القهوة في إسبانيا لعام 2023 و2024 الصادرة عن جمعية القهوة الإسبانية. بداية نرحب بك سوار علاء، أهلا وسهلا فيك في إذاعتنا في إذاعة إسبانيا الخارجية القسم العربي.
1: أهلا شيرين، شكرا لاستقبالكم ودائما سعيد بوجودي هون معك.
0: أنت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ولديك العديد من الفيديوهات وأيضا من الخطابات التي تتقدم للرأي العام فيها، تربط ما بين العالم العربي وما بين إسبانيا في جميع المجالات، سواء السياحية الثقافية من ناحية الأطباق، أيضا التغذية. ما هي الأفاق؟ كيف ترى هذه الأفاق التي تربط ما بين، أو هذه الجسور أيضا التي تربط بين العالمين الإسباني والعربي؟
1: وهو بشكل عام فكرتي أني أنا أكون جسر بين العالم العربي وبإسبانيا، لأني أغلب الناس أو أغلب الناس بتهاجر وبتسافر لدول مثل فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أمريكا، ومعروفة فإسبانيا ما هي معروفة. ودائما أنا بقول إسبانيا أكثر بلد هو قريب لألنا، لجزورنا، من شجر الزيتون لطبيعة الناس لنمط الحياة هون، حياة البحر المتوسط كتير قريبة لحياتنا. فحبيت يعني أستغل وجودي بهالبلد لفرجي كيف الحياة بتكون بإسبانيا للعالم العربي والشرقي بشكل عام، عن طريق إن كان علاج السفر، برامج علاج السفر اللي بنعملها للصحة النفسية، عن طريق الاستثمار وفرص الحياة بإسبانيا اللي زادت وكبرت كتير بالفترة الأخيرة. صار في يعني طلب كتير على إسبانيا، الناس ما بتعرف إسبانيا بشكل كبير بحكم أني الجالية هون قليلة، أنت صعب تلاقي كتير جالية من مناطقنا بإسبانيا. وأحد الأمور كمان اللي بحبها أني ننظم هيك، خلينا نقول أعداد، الناس تتعرف على بعض، ندعم بعض، نكون مع بعض. تعرفي أيام صعبة، حروب، ظروف اقتصادية معقدة، فحلو واحد يعيش لحظات حلوة اجتماعيا. واحد من أهم الأمور لطول العمر غير نظامك الحياتي وأكلك وتغذيتك والكنترول على الستريس، هو كيف هي حياتك الاجتماعية. صحيح الإسبان الناس اجتماعيين وفينك تستمتع معهم، بس بالأخير بين بعضنا بجوز بيكون في أشياء مشتركة أكثر.
0: يعني من المعروف أنه الشعب الإسباني شعب كيف، نحن كيف منقولها كيف، يعني بحب الكيف وبحب الحياة حتى يعني بأبسط الأمور.
1: تماما.
0: فمن خلال أنت يعني كونك أنت دائما متنقل، تسافر كثيرا تسافر كثيرا ويعني تعرف كثيرا عن هذه الثقافة الإسبانية وطبيعة الحياة التي يعيشها الإسبان، هل هناك يعني لاحظت هناك اختلافات ما بين العالم العربي في طبيعة الحياة وما بين الشعب الإسباني؟
1: للأمانة بالنسبة لي الشعب الإسباني حتى فيني أقول شعب اجتماعي أكثر من الشعوب العربية. وحسب المناطق، الشعوب العربية مو كلها مثل بعض، مثلا الخليج مو مثل بلاد الشام ومثل شمال أفريقيا، بجوز في فروقات وكل واحد له خلينا نقول نظرته. في ناس بيكونوا يعني ما هالاجتماعيين زيادة. فأنا برأيي إسبانيا أو الشعب الإسباني بشكل عام قريبين لنا وحتى أكثر يعني على المستوى الاجتماعي، وناس طيبة للأمانة، يعني متواضعة، خدومة، جيدة، وبتعرف عن قضايانا كمان.
0: ننتقل إلى الإبي كافي. الإبي كافي هي ماركة خاصة فيك بمجال القهوة.
1: تمام.
0: ما الذي يميز هذه القهوة عن غيرها من القهوة؟
1: تمام. قصة الإبي كافي، يعني كلمة الإبي كافي جاي من الإبي جينيتكس. الإبي جينيتكس هي التغيير الجيني اللي ممكن يحصل في جسمنا عن طريق تغيير النظام الحياتي. يعني أنت إذا عندك ضغط دم لما بتعمل رياضة بتاكل أكل فيه نسبة مضادات التهابات عالية ممكن تحسن من صحة قلبك. فمن هون اجت كلمة الأبي والكافي من الأبي جينيتيك. وبعدين القهوة مستوحاة من القهوة المشربة ببلاد الشام اللي فيها بيكون هيل كتير. فأنا عملت ميكس من رحلاتي الكتيرة لأمريكا اللاتينية، تعرفت على عالم القهوة بشكل أقرب، شفت الناس كيف تشرب القهوة، وتعلمت أني بإسبانيا القهوة يعني الناس تشربها بشكل سيء لأن التحميص طبعاً بيكون كتير غامق. فأنا اللي عملته هو تحميص متوسط للقهوة، وضفت لها هي الكركم وأمور تانية دارسة بعناية وعارف كيف التفاعل ممكن يكون بيناتهم لينزل مستوى الالتهابات بجسمنا ويرفع من مستوى مضادات الأكسدة. فأنت بتستمتع بقهوتك وبنفس الوقت بتستفيد من الوظائف الصحية. بسموها بالعربي قهوة وظيفية، أو بالإنجليزي functional coffee، يعني قهوة مع فوائد معينة. وبس دوئية بتصير يعني أديكت عليها، وهي جايب لك عينة مشان دوئية إليك تشربيها. فينك تعمليها، هي بتصير مثل V60 أو عن طريق العربي كافي، أني بال بتحطيها بالركوة وبتغليها. أول ما تفتحيها راح تحسي بالروائح، راح تاخذك لعالم تاني ما بين الهند والسند. فشوفيها راح تستمتعي.
0: هل هناك مصنع خاص
1: بالقهوة الأبي كافي؟ الرؤية تبعيتي حاليا أنا بساويها مع محمصة في إسبانيا وملاغا، ولكن رؤيتي تكون موجودة بكل العالم مثل الستاربكس مثلا. فلازم يكون عندي محمصة بكل مكان، إن كان مثلا بالسعودية، بالإمارات، بالأردن، بفلسطين، بكردستان، بكل أماكن. لما بيكون في محمصة سهل أمور تانية، لأني أنا بعطيهم الوصفة وكيف لازم يعملوها.
0: وهل جربت بالنسبة للتذوق للإسبان؟
1: أكيد هذا أهم شيء. أنا جربت الإسبان، والإسبان رأيهم على فكرة كتير محافظ، يعني مو سهل تغير من من من من طعمهم. كتير ناس يعني أنا القهوة هي حتى أنا ما بدي كل الناس يحبوها، ولكن فيني أقول لك نسبة 85% عجبتهم القهوة، شيء يعني رهيب. وأغلبا قالوا لي بعد ما يشربوها متمثلك بيصير معهم أديكشن، لأن القهوة بتصير بالنسبة له بس مجرد قهوة، لا هو بده يشرب القهوة ويستفاد. مين ما بده يحسن من صحته كل يوم؟
0: ورائحة القهوة لحالة يعني بتنعش القلب. لا
1: فينك تفتحيها وتشميها فكرة إذا بتحبي، أو بالبيت تفتحيها شوفي مثل ما بدك، بعطيهم تعطيني رأيك.
0: إذا شميتها مش رح
1: ما رح
0: مستمعي مش رح. يعني سوار كونك أنت متخصص في التغذية ولديك يعني سجل طويل في هذا المجال، شهادات أيضا في هذا المجال، ما هي العوامل التي تساعد في طول العمر؟
1: اللونجيفيتي طول العمر في له أساسيات مهمة. أولا التغذية المخصصة، أنت لازم تعرف شو لازم تأكل حسب جيناتك. هذا في تحليل اسمه تحليل النوتريجينوميك تيستينج أو تحليل التغذية الجينية. أنا الماستر تبعي كان بهالمجال، فهون بحكي لك بالتحديد شو الأمراض اللي ممكن تصير معك بالمستقبل وكيف هو امتصاصك لبعض الفيتامينات والمعادن. يعني على فرض أنت عندك امتصاص سيء لفيتامين دي اللي هو أساسي مثلا للصحة النفسية وللمناعة، أو ما عندك امتصاص جيد للأوميغا 3 اللي هو جيد لموضوع تقليل الالتهابات في جسمك ولبشرتك مثلا. تاني شيء الرياضة، الرياضة كتير مهمة، لأن نحن مع العمر نفقد من 3-5% من الكتلة العضلية، فالرياضة يعني مهمة جدا، غير هيك بتفيدك للصحة النفسية. تالت عامل اللي هو النوم الجيد، السليب كواليتي، يعني إذا أنت ما بتنام منيح ما بتتجدد خلاياك فمستحيل يطول عمرك.
0: بالنسبة لهذه النقطة بس خليني أتوقف عندها، هل يعتمد عدد الساعات أم نوعية الساعات في النوم؟
1: الساعات أبدا ما العلاقة، هي الكواليتي، هو جودة نومك. لأني في ناس بتقولي أنا بنام 4 ساعات
0: وتفيق تعبانة،
1: وبتفيق منيحة، وفي ناس بتنام 8 ساعات وتفيق تعبانة. فهو الجودة أو الريم اللي هو النوم العميق. إذا نومك العميق جيد ما بيهم عدد الساعات. أنا بالنسبة لي بحتاج ل9 ساعات، غيري بحتاج ل6 ساعات. فهذا مو دليل، انت جسمك هو اللي بيقول لك كم عدد الساعات اللازمتك.
0: هل يمكن تعويض الساعات؟ يعني إذا شخص مثلا اليوم عنده شغل أو عنده يعني نوبة عمل نام 4 ساعات أو 5 ساعات، هل يمكن تعويض النوم في يوم آخر ولا خلص تم فقد هذه الإمكانية؟
1: بشكل عام التعويض يعني دايما فينا واحد، مثل إذا ما عملت رياضة فينك تعملها بيوم تاني، فما بدي أقول لا ما فينك تعوضها، لا ممكن تعوضها. أكيد الأساس أني واحد ما في حدا فينا يعيش حياة مثالية، فإذا قالك لا لازم دائما صعب، بس إذا فينك تعوضها أكيد هذا أصلا جسمك بيحتاج لهالشيء. إذا أنت ما تعوض رح تكون مثل يعني سكران، ما بترجع لحياتك العادية إذا ما عوضت هالساعات، مستحيل. يعني أنا أحيانا صارت معي كنت بسفرة ورجعت من سفرة طويلة، أنا إذا ما أعمل ريكوفري لهالساعات ما برجع مثل ما كان
0: مثل أول. نحن ذكرنا التغذية،
1: الرياضة، النوم، وهلا نجي أهم عامل
0: وهو النفسية.
1: أنا دايما بحكي لك التغذية الكذا، الرياضة، الصحة النفسية، هو بالواقع أهم عامل. يعني إذا بنحطه على رأس الهرم هو الستريس مانجمنت.
0: خليني أقول لك شغلة على يعني على بالنسبة للنفسية، في دراسة عملت مؤخرا بتقول إنه أفضل من الرياضة والتغذية وأفضل من النوم هو
1: راحة البال. يمكن
0: هو العلاقة العاطفية التي تربطك بالشخص الآخر. يعني إذا كانت علاقتك سعيدة مع الطرف الآخر هي بتكون عامل يمكن أقوى من كل هاي العوامل الأخرى التانية، يعني أو بتكون مكملة. بلاش نحكي، بلاش نقول لأنه ممكن الناس تفهمها إنه إذا ممكن ما فقط على هذا، لا، ولكن هذا عامل أساسي ومهم. يعني لو كان عندك أنت الرياضة والنوم والتغذية ولكن أنت إنسان متوتر، ليس فقط في العمل وفي الحياة الشخصية، يعني عامة الناس تعاني من الحياة الشخصية والحياة العاطفية.
1: شوفي بنصل لنقطة بالأخير اللي هي الراحة النفسية، راحة البال. راحة البال يعني أنا لما بنحكي على الستريس نحن ما عم نحكي بس على الستريس العمل، ممكن يكون الستريس أنت ببيتك. أحيانا في ناس بتكون عايشة بحياة جهنمية ببيتها لأني ما لها مرتاحة مع شريكة شيء. أكيد أنت لازم تدور على راحتك النفسية بالبيت مع شريكك، وإذا عندك شريك بدعمك أكيد هذا الشيء رح يكون بيساعد لأنك تعيش حياة فيها راحة أكتر. إذا عندك ضغوط وبتجي على البيت وحدا بريح بالك، هاي يعني هدية للأمانة، هاي نعمة من الله. بس إذا بتجي على البيت وفي مين بينكد عليك وبيحكي وكذا وبزيد همومك، يعني أكيد هذا بيأثر من عمر الإنسان.
0: كيف يمكن أن نساعد في علاج الحالات النفسية؟ أنت أيضا تأخذ مجموعات من أشخاص، عدد مجموعة أو كأفراد للمساعدة في تحسين جودة الحياة وتحسين الصحة البدنية والنفسية.
1: هاي البرامج أنا بسميها برامج علاج السفر، اللي هي بتتضمن السفر لأي مكان حول العالم، ممكن تكون مايوركا، ممكن تكون سردينيا الكاريبي أو أي مكان بالعالم، ومنعلم فيها الناس النظام الحياتي والكوتشينج، كيف لازم يفكروا، كيف لازم يأكلوا، نوع الرياضة اللي لازم يعرفوها. على مستوى النفسي أهم شيء يعني أنا بطبقه يوميا بحياتي هو الامتنان. الأمانة هذا الشيء اللي بيخليني سعيد بالرغم من الظروف اللي ممكن تكون متوترة وصعبة. الامتنان شو يعني الامتنان؟ يعني أنك تشكر ربك لأي شيء أنت عندك. يا خلينا نقول ما عندك شغل بتقول الحمد لله عندي بيت، ما عندك بيت وظروف صعبة عندي جسد قوي، عندك مشكلة بجسدك الحمد لله بتنفس. يعني مجرد وجودك بالحياة هو نعمة. فأنت كل ما كان امتنانك أكبر والفايبريشنز أبداداتك حلوة كل ما كانت الحياة أجمل. بالأخير ما في حدا مرتاح، بس أنت كيف الرياكشن على الأمور اللي بتصير معك. يعني أحيانا بقول خلينا نقول شخص صبك، أعطيك مثال. أوكي أنت حدا خلينا نقول حكى عليك كلمة ما هي منيحة وأنت مو هالشخص، مثلا عندك حلين، يا أما تروح تضربه وتكبر المشكلة وتنفعل، يا أما تعيفه بحاله تقول هذا مريض. أنا صرت يعني في نوع من الناس صرت أنظر عليهم نظرت يعني أشفق عليهم، أقول هدول مريضين يا حرام، يعني مو أعصب منه. شوفي لأي درجة واحد فينا يصل. بقول مثلا أنت غصن الشجرة طبع عليك تروح تضرب شجرة؟ هذا مثال أحلى مثال بتطبقه على الناس المريضين أو الشخصيات السلبية. فبالإنجليش بيقولوا it's not about the action that happened to you, it's about your reaction. كيف أنت
0: ردت فعلك
1: للأمور اللي بتصير معك. تماما.
0: وسوار وصلنا إلى النهاية وفي السؤال الأخير طبعا مقتضى بيكون كيف تعمل على جذب الناس إلى إسبانيا؟
1: أنا بعطيهم أفكار استثمارية بإسبانيا, بشرح لهم الحياة بإسبانيا, يعني ممكن تكون بالمجال العقاري, ممكن يكون مجال الزراعي أو بالإي كوميرس, يعني أفكار استثمارية. أنا شخص نوعا ما innovative person, يعني عندي دايما أفكار مبتكر, عندي أفكار ممكن أعطيها الناس, وأهم شيء بساعدهم لينتقلوا لهون بحكم مثل ما قلت أني أنا فاهم الثقافة الإسبانية والفاهم الثقافة الموجودة بالعالم الشرقي والعربي, ففيني أجمع بين الاثنين وأساعدهم ليصلوا للشيء اللي بيحبوه بطريقة معينة سلسة. وأهلا فيكم بإسبانيا اللي بالنسبة لي هي من أحلى بلدان العالم. وشكرا لك
0: شيرين. لمتابعينك يا سوار, ما هو الموقع الممكن يتابعوك فيه على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: عندي محلين على الانستغرام, واحد اسمه Invest in Spain, هون بقدم الفيديوهات حول إسبانيا بالعربي, والصفحة الخاصة فيني اللي هي سوار اسمي SIWAR دكتور بيس, بقدم فيه إرشادات عن الصحة وطول العمر وبرامج على السفر.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك شيرين.

أعلن سامح عبد الحميد مدير أعمال الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة عن وفاته عن 83 عاما في أحد المستشفيات إثر أزمة صحية طارئة، وكان ذلك يوم 22 من شهر يوليو من عام 2026.

ولد الراحل الكبير هاني شنودة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1943، وقام في عام 1977 بتكوين فرقة المصريين، كما اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان الكبير محمد منير في أول ألبوماته علموني عنك، كما أنه اكتشف الفنان الكبير عمرو دياب وجاء به من بورسعيد إلى القاهرة. كما لحن هاني شنودة العديد من الأغاني الجميلة لنجاة الصغيرة مثل بحلم معاك وأنا بعشق البحر، ولفايزة أحمد مثل دنيا جديدة وعلى وش القمر. قام بتوزيع هذه الأغاني، كما قام بوضع الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام في السينما المصرية، أشهرها المشبوع والحريف وغريب في بيتي والغول ولسطى المدير وشقة الأستاذ علي. وكان آخر ما قدمه الراحل إعادة توزيع وتقديم أغنية بحلم معاك التي قدمتها الفنانة نجاة من ألحانه، حيث أعاد شنودة تقديمها بصوت مطرب الراب زياد ضاضا والصوت الجديد تينا، استمرارا لإحياء الأغنيات الكلاسيكية التي صنعت تاريخ الأغنية العربية، في محاولة الحفاظ على هذا الإرث الفني من الاندثار وإعادة طرحه بصورة تتناسب مع التحولات الموسيقية التي يشهدها العصر.

0: هناك قصة كحال شهيرة قام بها فريق جيبسي كينجز لأغنية زحمة، من تلحين الموسيقار الكبير هاني شنودة وغناء المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية. قامت فرقة جيبسي كينجز بانتحال أغنية زحمة الشهيرة التي غناها عدوية من تلحين الموسيقار الكبير هاني شنودة. وقبل أن نستمع للأستاذ هاني شنودة وهو يتناول هذه الواقعة في برنامج لدي أقوال أخرى نجوم FM مع الأستاذ إبراهيم عيسى، فإننا نود أن نلقي الضوء أولا على هذه الفرقة. ففرقة جيبسي كينجز هي فرقة موسيقية غجرية فرنسية، ومعناها بالطبع ملوك الغجر. تأسست عام 1978، وينحدر أعضاؤها من الغجر الإسبان من أصل كتالوني ومن المنفيين في فرنسا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي استمرت بين عامي 1936 إلى عام 1939. وعلى الرغم من أنهم يحافظون على اللغة الكتالونية كلغة عائلية خاصة بهم، إلا أنهم يغنون بالإسبانية ممزوجة باللهجات الفرنسية الجنوبية والكتالونية بشكل أساسي. وموسيقاهم هي مزيج من الفلامينكو والبوب والرومبا الكتالونية، وتقدر مبيعات اسطواناتهم بأكثر من 60 مليون نسخة حول العالم. لنستمع الآن إلى الملحن الكبير هاني شنودة.
1: كده كنت قاعد، واحد صاحبي يكلمني في التليفون قال لي ده الجيبسي كينجز عندي الصوت هاتهم مغنين أغنية يعني شبه ألحانك وعايز أسمعها لك. طب تعال. فجالي سمعتها أول مرة قلت له تصور أنا برضو أميل للنوع ده، وتهالي إن أنا يعني ده نفس الستايل بتاعي. وبعدين إيه قلت له ممكن أسمعها تاني. وانا قلت زحمة لا قلت له زحمة زحمة. قال لي يا عم روح بقى كده. قلت له لا ما روحش بقى ولا هاجي. رحت الجمعية وكتبت النوتة ورفعت قضية عليهم في فرنسا وكسبتها.
2: يا سلام.
1: قالوا ان دي توزيع تاني لنفس اغنية، وده تاني حكم محكمة على الاطلاق ان الاغنية دي هي دي.

وضع الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة عددا من أهم موسيقى الأفلام التصويرية في تاريخ السينما المصرية، وقد بدأها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم ولا عزاء للسيدات. ومن أشهر موسيقى الأفلام التي وضعها موسيقى فيلم المشبوه من بطولة سعاد حسني وعادل إمام وسعيد صالح، ومن إخراج سمير سيف عام 1981.

تعتبر فرقة المصريين العمل الفني الأبرز الذي ارتبط باسم الموسيقار الراحل هاني شنودة. ورغم انطلاق الفرقة رسمياً عام 1977، إلا أن مسيرة شنودة الفنية بدأت قبل ذلك بكثير، فقد كان موسيقياً محترفاً، لحن للعديد من المطربين، وشارك بعد تخرجه من كلية التربية الموسيقية في فرقة شبابية جابت العديد من الدول العربية والأجنبية لتقديم ألوان موسيقية ذات طابع غربي. الملهم الحقيقي الأديب نجيب محفوظ. يشير الكاتب مصطفى حمدي محرر مذكرات هاني شنودة التي تحمل عنوان مذكرات هاني شنودة العراب إلى أن الأديب العالمي نجيب محفوظ كان هو الملهم الأساسي وراء تأسيس الفرقة. تعود القصة إلى حفل أحيته فرقة شنودة في الإسكندرية، حيث سافر إليهم محفوظ لإجراء حوار صحفي لجريدة الأهرام نظراً لشهرتهم الواسعة في تقديم ألحان أشهر الفرق الغربية. وخلال اللقاء فاجأ محفوظ الموسيقار بسؤال جوهري: لماذا لا تقدمون موسيقى عربية؟ كانت نصيحة محفوظ لشنودة بمثابة نقطة تحول، إذ قال له: لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام، اعمل الأغنية اللي انت شايفها صح بدون حجج أو أعذار. هذه الكلمات أثمرت عن ولادة فرقة المصريين التي تألق نجمها خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، ورغم تراجع نشاطها تدريجيا لاحقا إلا أنها استمرت وصمدت عبر إدخال عناصر شبابية جديدة وإحيائها في محطات متعددة. وبقي هاني شنودة وفيا ومنتميا لها طوال مسيرته وحتى وفاته. سر التسمية: استوحى هاني شنودة اسم المصريين من مقال صحفي حمل عنوان المصريون قادمون، يناقش واقع الفرق الشبابية المصرية، فوجد فيه التعبير الأمثل عن موسيقى معاصرة صنعت بأيدي مصريين لتخاطب الجمهور المصري. أطلقت الفرقة أول ألبوماتها في ديسمبر من عام 1977، وبعد ذلك نشرت عدد من الألبومات من أشهرها مشي الصنيورة. وضمت الفرقة عبر مسيرتها أسماء لامعة كان من أبرزهم منى عزيز وإيمان يونس وعمر فتحي وممدوح قاسم.

ويعتبر هاني شنودة أول من قدم محمد منير، حيث لحن له 4 أغنيات في أول ألبوماته علموني عنك، وقام بتوزيع أغاني الألبوم كاملا، كما لحن له في الألبوم الثاني بنتولد 8 أغنيات ووزع الألبوم كاملا أيضا.

0: لنستمع الآن إلى الموسيقار الراحل الكبير هاني شنودة ويتحدث عن اكتشاف عمرو دياب ووقوفه إلى جانبه في بداية طريقه.
1: إحنا في فرقة مصريين بنعمل حفلة بوسعيد، خلصنا الحفلة ورايحين ننام، خبط علي شخص فتحت، قال لي ممكن 5 دقايق هاني بيك؟ تفضل. خير؟ قال أنا عايز أبقى مطرب. سمعني تسمع، انت صوتك حلو وعربك حلو ودنك كويسة، شكلك حلو النهاردة، ما ينجحش في التلفزيون إلا اللي شكله حلو، بس عندك عيبين، انك قاعد في بورسعيد لأن انك بتنطق بورسعيد، تخلص من الحاجتين دول هتبقى نجم. توسطنا ودخلناها معهد الموسيقى العربية، بس زي ما أنا شفت فيه نجم وخدته عند واحد منتج وقلت له ده هيبقى نجم العالم العربي الأول، قال لي هاني انت تعمل حبة قبة؟ بعدها بسنة منتج كلمني قال لي ازيك عم هاني؟ قال لي انا مضيت امبارح باللي صاحبك، عارف مضيت معاه بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي ب1,200,000. اهو انت بقى اللي عملت من القبة حبة.
0: ونختتم بأول أغنية لحنها الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة عام 1983 لعمرو دياب، وسيبقى هاني شنودة ما بقيت الموسيقى.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: El bazo árabe min idaati España al kharijiya.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء خلال هذه الساعة التي نبدأها معكم بنشرة الأخبار ومن ثم الفقرات الثقافية. معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، أحمد يماني، ومن هندسة الصوت سلمون رودون.
4: عبر آلاف الأشخاص الحدود من المغرب سباحة إلى سبتة خلال الساعات الأخيرة مما فاقم أزمة الهجرة. ووفقا لرئيس سبتة خوان خيسوس بيباس، فإن عدد الوافدين يتزايد في الأيام الأخيرة، وتطالب سبتة الحكومة بإعلان حالة طوارئ وطنية وتولي زمام الأمور بشكل كامل.
5: El presidente de Ceuta pide la declaración de emergencia nacional por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma. La pasada noche cientos de
4: يسلط التدفق الهائل للنازحين إلى شواطئ سبتة عبر حاجز الأمواج في ترخال الضوء على أزمة هجرة جديدة في المدينة ذات الحكم الذاتي. تذكر هذه المشاهد بما حدث في مايو أيار من عام 2021 حين عبر آلاف الأشخاص الحدود نفسها مرهقين بذلك خدمات الطوارئ والاستقبال. رصدت كاميرات التلفزيون الإسباني بعض هذه اللحظات مظهرة مجموعات عديدة من الناس يصلون إلى إسبانيا تحت أنظار عناصر الحرس المدني، وتظهر صورة أخرى لافتة بوابة قرب الحدود تفتح سامحة لعشرات الأشخاص بالاندفاع عبرها والركض في أرجاء المدينة. على الشواطئ يمكن رؤية جميع الأغراض التي يتركها هؤلاء الأشخاص، عوامات وزعانف سباحة وبعض بدلات الغوص، معظمهم من الشباب ولكن شهدت أيضا نساء وقاصرون كذلك. ووفقا لرئيس سبتة خوان خيسوس بيباس، فإن عدد الوافدين يتزايد في الأيام الأخيرة، في المتوسط يعبر ما يقارب 300 شخص البحر سباحة من المغرب مستخدمين العوامات. كما يؤكد أن عدد الضحايا جراء هذه الظاهرة في ازدياد مستمر، فقد لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم في البحر خلال 12 شهرا الماضية.
3: وصل حريق مدريد لذروته والتهمت ألسنة النيران الغابات بالقرب من مدريد وبالقرب من ثامورا وكاستيون، وتم إخلاء 11 بلدة في مقاطعة ثامورا الليلة الماضية بعد أن أتت النيران على حوالي 77 ألف هكتار وما لا يقل عن 100 منزل. والحرائق في كل من أفيلا ومدريد هي الأسوأ في تاريخ إسبانيا على الإطلاق، حيث اضطر نحو 63 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم أو الاحتماء في داخلها وفقا لوزارة الداخلية. وكان قد تفقد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء وادي أوكسو في كاستيون، حيث طالب باتفاقية وطنية لمواجهة حالة الطوارئ المناخية للاعتراف بالمناطق المتضررة بشدة من الحرائق. وسيتيح إعلان المناطق المتضررة بتقديم مساعدات للمتضررين سواء كانت اقتصادية أو إدارية أو مالية بهدف مساعدة المنطقة على التعافي، لكن الحكومة تطمح إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تطالب منذ أشهر باتفاقية وطنية شاملة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية. وفي غضون 7 أشهر فقط فقد احترق أكثر من 150 ألف هكتار في إسبانيا، وهذا يعادل 6 أضعاف إجمالي المساحة المتوقع احتراقها في عام 2025. وتزداد الحرائق سرعة ودراوة وصعوبة في إخمادها، ولذلك ترى الحكومة أنه من الضروري تطبيق الأدلة العلمية لمكافحة إنكار تغير المناخ الذي يغذي الحرائق. ودعا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى التنسيق بين جميع مستويات الحكومة وإلى تعزيز الوحدة في مواجهة هذه الحالة الطارئة، وطالب القوى السياسية باتفاق وطني يعطي الأولوية للوقاية من الظواهر الجوية التي يؤكد بأنها ليست بحوادث معزولة.
0: No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales una y otra vez que se unan a este pacto.
3: أطالب القوى السياسية الأخرى للانضمام إلى هذا الميثاق لأنها تعتبر أولوية وطنية وهذا أمر يقلقنا جميعا. هذا وقد تبنى حزب بوديموس هذا الرأي وطالب بقانون وطني لتوحيد رجال الإطفاء وضمان ظروف عملهم. أما موقف الحزب الشعبي البيبي اليميني فقد تمثل بانتقادات على لسان نائبة سكرتير التجديد المؤسسي في حزب الشعب كوكا جامارا من موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لعدم تواصله مع زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيخو وسط الأزمة ناجمة عن موجة حرائق الغابات والتي تجتاح مناطق عديدة في إسبانيا. وفي الوقت ذاته اتهمته بطرح فكرة ميثاق وطني لمواجهة حالة الطوارئ دون أن يفعل شيئا على الإطلاق. إن التحدث على مدار اليوم حول ميثاق وطني أمر غير كافي وهو ما طالب به منذ عام ولم يتخذ أي تدابير بشأنه. فيما اتهم وزير المواصلات والنقل أوسكار بوينتي المناطق التي يحكمها حزب الشعب بتقليص الموارد العامة ثم طلب المساعدة من الحكومة المركزية لحل مشاكلها. وصرح وزير الداخلية مارلاسكا على قناة التلفزيون الإسباني الإخبارية بأن وزارة الداخلية استجابت لطلب رفع مستوى الطوارئ إلى المستوى الثالث منذ البداية.
6: Nosotros ante esa petición de la Comunidad Autónoma de Madrid desde el minuto uno asumimos como no podía ser de otro modo la emergencia.
4: تعادل مساحة الغابات المحترقة في إسبانيا خلال عام 2026 نحو نصف المساحة التي دمرت العام الماضي، ما يرفع كلفة جهود الإطفاء إلى ما يقرب من 4 مليارات يورو، إضافة إلى خسائر في السياحة والزراعة، فيما يشدد الخبراء على أهمية الوقاية في وقت لا يزال فيه مئات من رجال الإطفاء منتشرين في مدريد وأبلة وطليطلة لمواجهة أسوأ حريق غابات سجل في تاريخ إسبانيا. لا يزال من المبكر تحديد بدقة الكلفة التي ستفرضها النيران على خزائن الدولة هذا العام، لكن وبالنظر إلى أرقام العام الماضي هناك أمر واضح، الفاتورة ستكون باهظة. وهذا ما قاله وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا في أحد تصريحاته.
6: Tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio.
4: لدينا السيطرة على حالة الطوارئ والموارد اللازمة، ولكن يجب علينا أيضا أن ندرك أننا نتحرك ببطء لأن الأحوال الجوية لا تساعدنا على الإطلاق في هذا الصدد. أود أن أشير إلى نقطة أخيرة ومحددة، حيث لاحظنا أن هناك بعض الأشخاص صحيح أن أيام قد انقضت قلقون على ممتلكاتهم، وهذا أمر مفهوم تماما. هذه الرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى منازلهم يدفع البعض إلى مخالفة أوامر الحجر الصحي أو الإخلاء، أرجو منهم الامتثال حتى لا يعرقل عمل جميع العاملين في مكافحة الحريق في جميع مناطق مكافحة الحرائق، وألا يتم إعاقاتهم في جهودهم لضمان سلامة جميع المواطنين، لأن ما يفعلونه يعطل ويزعج وبالتأكيد يؤثر سلبا على العملية برمتها. ويختلف الحساب تبعا لما إذا كان يتخذ كمرجع التكلفة التقديرية لكل هكتار لدى الوكالة الغابية في نبرة البالغة 10,000 يورو، أو الأرقام التي تعتمدها الجمعية التي تضع القيمة عند نحو 20,000 يورو لهكتار الواحد. هذه التقديرات في كل الأحوال لا تأخذ في الاعتبار سوى التكلفة المتوسطة لأعمال الإطفاء من دون احتساب إعادة تأهيل المناطق المتضررة. حملة الصيف ترفع عدد العاملين في إسبانيا إلى 22,800,000 والبطالة تهبط دون 10%. مسح القوى العاملة للربع الثاني يرفع عدد العاملين إلى ما يقرب من 23 مليون بعد خلق ما يقرب من 0.5 مليون وظيفة، ويخفض معدل البطالة إلى أقل من 10%، 9.87 في أدنى مستوى منذ عام 2008. وعاد سوق العمل الإسباني ليسجل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثاني من العام، ويشير مسح السكان النشيطين إيبا الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء إلى أن عدد العاملين بلغ ما يقرب من 23 مليون شخص بعد إضافة ما يقرب من 500,000 وظيفة جديدة بين أبريل ويونيو. وفي الوقت نفسه تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 213,300 شخص، ما سمح بخفض معدل البطالة إلى 9.77%، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عن نسبة 10% منذ أزمة عام 2008. ويتزامن ارتفاع معدلات التشغيل مع بداية موسم الصيف، وهي فترة تعد تقليديا مواتية لخلق فرص العمل خاصة في قطاع الخدمات. كما ارتفع عدد السكان النشطين اقتصاديا خلال هذا الربع ليتجاوز 25 مليون شخص، في دلالة على نمو كل من الوظائف وعدد من يسعون للانضمام إلى سوق العمل.
3: سيظل رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو خاضعا لتحقيقين متزامنين، تحقيق جنائي وتحقيق ضريبي. وقد رفض قاضي المحكمة الوطنية الذي يحقق في قضية بلوس ألترا إصدار أمر لمصلحة الضرائب بتعليق عمليات التدقيق التي يجريها على رئيس الوزراء السابق زاباتيرو وعلى زوجته وعلى بناته وعلى شركتهم والدفاف وخوليو مارتينيث مارتينيث الذي يزعم بأنه كان غطاء لهذه الشركة، شركة البنات، وأيضا للشركات المرتبطة به. ويأتي حكم القاضي خوسيه لويس كلاما متوافقا مع موقف مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، ويرفض طلبات مكاتب مصلحة الضرائب في مدريد وفي فالنسيا فضلا عن طلبات رئيس الوزراء السابق ذاته. واعتبرت مصلحة الضرائب عمليات التفتيش التي تجريها مرتبطة بالقضية الجنائية المعروضة أمام المحكمة الوطنية، ولذلك رأت بأن هناك ظرفا ينطوي على ضرر جنائي يستدعي تعليق عمليات التفتيش، إذ قد يعتمد تحديد الالتزامات الضريبية على ما يثبت في الإجراءات الجنائية. وطلب رئيس الوزراء السابق من القاضي ومن مصلحة الضرائب وقف هذه العمليات، عملية التفتيش، بحجة تداخل الوقائع، وأكد أن استمرار النشاط الإداري قد ينتهك الحقوق الأساسية ويتعارض مع مبدأ المحكمة العليا بشأن أولوية الاختصاص الجنائي، فيما طلب القاضي من مصلحة الضرائب في حال عثورها على أي دليل على احتمال التهرب الضريبي خلال تحقيقاتها طلب بإبلاغ المحكمة. أطلق آلاف المشجعين عريضة لسحب جائزة أميرة أستورياس من اللاعب ميسي، وتطالب نحو 30 عريضة على موقع change.org بعدم منح ميسي الجائزة في شهر أكتوبر المقبل، بحجة أنه لا يمثل قيم الاحترام واللعب النظيف في الرياضة. وقدم آلاف الأشخاص عريضة عبر هذه المنصة change.org يطالبون فيها مؤسسة أميرة أستورياس بسحب أو إلغاء أو إعادة النظر في جائزة أميرة أستورياس للرياضة الممنوحة لقائد المنتخب الأرجنتيني وقائد نادي برشلونة السابق ليونيل ميسي بسبب سلوكه خلال كأس العالم. وقد تم إنشاء ما يصل إلى 30 عريضة على المنصة في غضون أسبوع واحد فقط، حيث يعتقد المستخدمون أن اللاعب رقم 10 قد أظهر سلوكا غير رياضي وتصرفات منافية لقيم الاحترام، ويشيرون تحديدا إلى سلوكه خلال المباراة نفسها والاحتفالات التي تلتها. وقد أعلن في 3 يونيو حزيران عن فوز ميسي بجائزة أميرة أستورياس للرياضة لهذا العام تقديرا لمسيرته الرياضية وأعماله الخيرية وسلوكه المثالي في الملعب، فضلا عن ثباته وتواضعه والتزامه بروح الفريق وفقا لبيان صادر عن المؤسسة. ومنذ انتهاء كأس العالم انتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض تصرفات اللاعب الأرجنتيني خلال

خلال هذه الفقرة الثقافية سيكون الذهب الأسود هو محور لقاؤنا. ماذا نعني بالذهب الأسود؟ نعني القهوة. سيكون لنا لقاء مع سوار علا، أخصائي في علم التغذية الجينية ومستشار أعمال، حيث يتمتع بخبرة بحثية تزيد عن 10 سنوات في مجال علوم الأغذية، كما أنه متحدث في مجال طول العمر والصحة النفسية ومؤسس لإبيك كافي، أول قهوة مصنعة بمزيج خاص من مكونات طبيعية تم تطويرها وفقا لأسس علمية، وتم تحميصها بالتعاون مع مقهى بورتوريكو الحائز على جائزة أفضل قهوة في إسبانيا لعام 2023. وصلت القهوة الذهب الأسود إلى إسبانيا في القرن 18 بشكل أساسي بفضل تأثير سلالة البوربون والتجار الإيطاليين، وذلك بعد قرن من تذوقه لأول مرة من قبل المبشر الإسباني بيدرو بايث في اليمن في عام 1596، ووصف القهوة في كتاباته عن إفريقيا. وبدأ انتشار القهوة كمنتج إفريقي الأصل بفضل العرب الذي طوروا زراعته وبدأوا بتسويقه، وأدرجت الأكاديمية الملكية الإسبانية كلمة كافي أي القهوة لأول مرة في قاموس المراجع في عام 1780. افتتح أول مقهى في إسبانيا في عام 1764، وكان قد أسسه الأخوان جيبيني وهما تاجران إيطاليان، حيث أنشأ فوندا دي سان سيباستيان في شارع أتوتشا في مدريد، وأصبح المقهى ملتقا لرواد القهوة ومنطلقا للنقاشات السياسية. ومن هناك انتشرت هذه المقاهي في العاصمة وفي مدن أخرى في البلاد، وكانت قاديش على وجه الخصوص تعتبر عاصمة القهوة الإسبانية في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19. ففي عام 1802 كان هناك 23 متجرا لبيع وتقديم القهوة في مدينة قاديش وفقا للوائح النقابة أنذاك. وفي عام 1901 حصل رجل الأعمال الإسباني خوسيه غوميز تيخيدور على براءة اختراع قهوة توري فاكتو، وهي عملية تحميص خاصة لحبوب القهوة تطيل مدة صلاحيتها إلى 6 أشهر. وقد جمع الباحثون معلومات وراثية من أنواع قهوة من مناطق مختلفة حول العالم لبناء تسلسل جيني لقهوة الأرابيكا القهوة العربية، وبالتالي إنشاء شجرة عائلية أو شجرة عائلة. وقد حللت دراسة نشرت في مجلة علم الوراثة الطبيعية Natural Genetics التركيب الجيني لأنواع مختلفة من نباتات قهوة أرابيكا الموجودة لفهم علاقاتها التطورية وأصولها. وفقا لهذه الدراسة ظهرت قهوة أرابيكا قبل حوالي 600 ألف عام من خلال التهجين الطبيعي لنوعين آخرين من القهوة، ويسعى الباحثون الآن لمعرفة المزيد عن هذه القهوة لحمايتها من الآفات ومن مخاطر تغير المناخ. ويعتقد العلماء أن أصل نباتات القهوة البرية يعود إلى أثيوبيا، إلى أن تحميصها وتحضيرها لم يعرف إلا في القرن 15 في اليمن، ويقال أنه في القرن 17 تمكن الراهب الهندي بابا بودهان من تهريب 7 حبات من البن خلال رحلة طويلة من اليمن إلى موطنه، مما وضع بذلك حجر الأساس لانتشار القهوة عالميا. تمثل قهوة أرابيكا حاليا ما بين 60 إلى 70% من سوق القهوة العالمية، وبشكل عام تعد إسبانيا بلدا محبا للقهوة، وازداد استهلاكها بأكثر من 3.7% ولا سيما في المنازل، ويتجاوز بالفعل 67 مليون كوب يوميا. من بين كل 100 كوب مستهلك يشرب حوالي 66 كوبا في المنزل و34 كوبا في المقاهي وفي الحانات، ويستهلك كل إسباني حوالي 4.22 كيلوغرام من القهوة سنويا، أي ما يعادل حوالي 562 كوبا حسب البيانات المستقاة من تقرير قطاع القهوة في إسبانيا لعام 2023 و2024.

0: 2024 الصادرة عن جمعية القهوة الإسبانية. بداية نرحب بك سوار علاء، أهلا وسهلا فيك في إذاعتنا في إذاعة إسبانيا الخارجية القسم العربي.
1: أهلا شيرين، شكرا لاستقبالكم ودائما سعيد بوجودي هون معك.
0: أنت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ولديك العديد من الفيديوهات وأيضا من الخطابات التي تتقدم للرأي العام فيها، تربط ما بين العالم العربي وما بين إسبانيا في جميع المجالات، سواء السياحية الثقافية من ناحية الأطباق، أيضا التغذية. ما هي الأفاق؟ كيف ترى هذه الأفاق التي تربط ما بين، أو هذه الجسور أيضا التي تربط بين العالمين الإسباني والعربي؟
1: هو بشكل عام فكرتي أني أنا أكون جسر بين العالم العربي وبإسبانيا، لأني أغلب الناس أو أغلب الناس بتهاجر وبتسافر لدول مثل فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أمريكا، معروفة. فإسبانيا ما هي معروفة، ودائما أنا بقول إسبانيا أكثر بلد هو قريب لألنا، لجزورنا، من شجر الزيتون لطبيعة الناس لنمط الحياة هون، حياة البحر المتوسط كتير قريبة لحياتنا. فحبيت يعني أستغل وجودي بهالبلد لفرجي كيف الحياة بتكون بإسبانيا للعالم العربي والشرقي بشكل عام، عن طريق إن كان علاج السفر، برامج علاج السفر اللي بنعملها للصحة النفسية، عن طريق الاستثمار وفرص الحياة بإسبانيا اللي زادت وكبرت كتير بالفترة الأخيرة. صار في يعني طلب كتير على إسبانيا، الناس ما بتعرف إسبانيا بشكل كبير بحكم أني الجالية هون قليلة، أنت صعب تلاقي كتير جالية من مناطقنا بإسبانيا. وأحد الأمور كمان اللي بحبها أني ننظم هيك، خلينا نقول أعداد، الناس تتعرف على بعض، ندعم بعض، نكون مع بعض. تعرفي أيام صعبة، حروب، ظروف اقتصادية معقدة، فحلو واحد يعيش لحظات حلوة اجتماعيا. واحد من أهم الأمور لطول العمر غير نظامك الحياتي وأكلك وتغذيتك والكنترول على الستريس، هو كيف هي حياتك الاجتماعية. صحيح الإسبان الناس اجتماعيين وفينك تستمتع معهم، بس بالأخير بين بعضنا بجوز بيكون في أشياء مشتركة أكثر.
0: يعني من المعروف أنه الشعب الإسباني شعب كيف، نحن كيف منقولها كيف، يعني بحب الكيف وبحب الحياة، حتى بي يعني بأبسط الأمور.
1: تمام.
0: فمن خلال أنت يعني كونك أنت دائما متنقل، تسافر كثيرا تسافر كثيرا ويعني تعرف كثيرا عن هذه الثقافة الإسبانية وطبيعة الحياة التي يعيشها الإسبان، هل هناك يعني لاحظت هناك اختلافات ما بين العالم العربي في طبيعة الحياة وما بين الشعب الإسباني؟
1: للأمانة بالنسبة لي الشعب الإسباني حتى فيني أقول شعب اجتماعي أكثر من الشعوب العربية. وحسب المناطق، الشعوب العربية مو كلها مثل بعض، مثلا الخليج مو مثل بلاد الشام مو مثل شمال أفريقيا، بجوز في فروقات وكل واحد له، خلينا نقول نظرته. في ناس بيكونوا يعني ما هالاجتماعيين زيادة. فأنا برأيي إسبانيا أو الشعب الإسباني بشكل عام قريبين لنا وحتى أكثر يعني على المستوى الاجتماعي، وناس طيبة للأمانة، يعني متواضعة، خدومة، جيدة، وبتعرف عن قضايانا كمان.
0: ننتقل إلى الإبي كافي. الإبي كافي هي ماركة خاصة فيك بمجال القهوة.
1: تمام.
0: ما الذي يميز هذه القهوة عن غيرها من القهوة؟
1: تمام. قصة الإبي كافي، يعني كلمة الإبي كافي جاي من الإبي جينيتكس. الإبي جينيتكس هي التغيير الجيني الممكن يحصل في جسمنا عن طريق تغيير النظام الحياتي. يعني أنت إذا عندك ضغط دم لما بتعمل رياضة بتاكل أكل فيه نسبة مضادات التهابات عالية، ممكن تحسن من صحة قلبك. فمن هون اجت كلمة الإبي والكافي من الإبي جينيتيك. وبعدين القهوة مستوحاة من القهوة المشربة ببلاد الشام اللي فيها بيكون هيل كتير. فأنا عملت ميكس من رحلاتي الكتيرة لأمريكا اللاتينية، تعرفت على عالم القهوة بشكل أقرب شفت الناس كيف تشرب القهوة وتعلمت أني بإسبانيا القهوة يعني الناس تشربها بشكل سيء لأني التحميص طبعاً بيكون كتير غامق. فأنا اللي عملته هو تحميص متوسط للقهوة وضفت لها هيل كركم وأمور تانية دارسة بعناية وعارف كيف التفاعل ممكن يكون بيناتهم لينزل مستوى الالتهابات بجسمنا ويرفع من مستوى مضادات الأكسدة. فأنت بتستمتع بقهوتك وبنفس الوقت بتستفيد من الوظائف الصحية. بسموها بالعربي قهوة وظيفية أو بالإنجليزي functional coffee، يعني قهوة مع فوائد معينة وبس دوئية بتصيري يعني أديكت عليها. وهي جايب لك عينة مشان دوئية إليك تشربيها، فينك تعمليها، هي بتصير مثل V60 أو عن طريق الأرابيك كافي أني بال بتحطيها بالركوة وبتغليها. أول ما تفتحيها راح تحسي بالروائح، راح تاخذك لعالم تاني ما بين الهند والسند. فشوفيها راح تستمتعي.
0: هل هناك مصنع خاص
1: بالقهوة الأبي كافي؟ الرؤية تبعيتي حاليا أنا بساويها مع محمصة في إسبانيا وملاقا، ولكن رؤيتي تكون موجودة بكل العالم مثل الستاربكس مثلا. فلازم يكون عندي محمصة بكل مكان، إن كان مثلا بسعودية، بالإمارات، بالأردن، بفلسطين، بكردستان، بكل أماكن. لما بيكون في محمصة سهل أمور تانية لأني أنا بعطيهم الوصفة وكيف لازم يعملوها.
0: وهل جربت بالنسبة للتذوق للإسبان؟
1: أكيد هذا أهم شيء. أنا جربت الإسبان والإسبان رأيهم على فكرة كتير محافظ، يعني مو سهل تغير من من من من طعمهم. كتير ناس يعني أنا القهوة هي حتى أنا ما بدي كل الناس يحبوها، ولكن فيني أقول لك نسبة 85% عجبتهم القهوة، شيء يعني رهيب. وأغلبا قالوا لي بعد ما يشربوها مثل ما قلت لك بيصير معهم أديكشن، لأن القهوة بتصير بالنسبة له بس مجرد قهوة، لا هو بده يشرب القهوة ويستفاد. مين ما بده يحسن من صحته كل يوم؟
0: ورائحة القهوة لحالة يعني بتنعش القلب. لا
1: فينك تفتحيها وتشميها فكرة إذا بتحبي، أو بالبيت تفتحيها شوفي مثل ما بدك بعطيهم تعطيني رأيك.
0: إذا شميتها مش رحة
1: ما رح
0: مستمعين مش يعني سوار كونك أنت متخصص في في التغذية ولديك يعني سجل طويل في هذا المجال، شهادات أيضا في هذا المجال، ما هي العوامل التي تساعد في طول العمر؟
1: اللونجيفيتي طول العمر في له أساسيات مهمة. أولا التغذية المخصصة، أنت لازم تعرف شو لازم تأكل حسب جيناتك. هذا في تحليل اسمه تحليل النوتري جينوميك تيستينج أو تحليل التغذية الجينية. أنا الماستر تبعي كان بهالمجال، فهون بحكي لك بالتحديد شو الأمراض اللي ممكن تصير معك بالمستقبل وكيف هو امتصاصك لبعض الفيتامينات والمعادن. يعني على فرض أنت عندك امتصاص سيء لفيتامين دي اللي هو أساسي مثلا للصحة النفسية وللمناعة، أو ما عندك امتصاص جيد للأوميغا 3 اللي هو جيد لموضوع تقليل الالتهابات في جسمك ولبشرتك مثلا. تاني شيء الرياضة، الرياضة كتير مهمة لأني نحن مع العمر نفقد من 3 إلى 5% من الكتلة العضلية، فالرياضة يعني مهمة جدا، غير هيك بتفيدك للصحة النفسية. ثالث عامل اللي هو النوم الجيد، السليب كواليتي، يعني إذا أنت ما بتنام منيح ما بتتجدد خلاياك فمستحيل يطول عمرك.
0: بالنسبة لهذه النقطة بس خليني أتوقف عندها، هل يعتمد عدد الساعات أم نوعية الساعات في النوم؟
1: الساعات أبداً ما العلاقة، هي الكواليتي، هو جودة نومك. لأني في ناس بتقولي أنا بنام 4 ساعات
0: وتفيق تعبانة
1: وبتفيق منيحة، وفي ناس بتنام 8 ساعات وتفيق تعبانة. فهو الجودة أو الريم اللي هو النوم العميق. إذا نومك العميق جيد ما بيهم عدد الساعات. أنا بالنسبة لي بحتاج 9 ساعات، غيري بحتاج ل6 ساعات. فهذا مو دليل، انت جسمك هو اللي بيقول لك كم عدد الساعات لازمتك.
0: هل يمكن تعويض الساعات؟ يعني اذا شخص مثلا اليوم عنده شغل او عنده يعني نوبه عمل نام 4 ساعات او 5 ساعات، هل يمكن تعويض النوم في يوم آخر ولا خلص تم فقد هذه الإمكانية؟
1: بشكل عام التعويض يعني دايما في نوع واحد، مثل إذا ما عملت رياضة فينك تعملها بيوم تاني، فما بدي أقول لا ما فينك تعوضها، لا ممكن تعوضها. أكيد الأساس أني واحد ما في حدا فينه يعيش حياة مثالية، فإذا لك لا لازم دائما صعب، بس إذا فينك تعوضها أكيد. هذا أصلا جسمك بيحتاج لهالشيء، إذا أنت ما تعوض رح تكون مثل يعني سكران، ما بترجع لحياتك العادية إذا ما عوضت هالساعات، مستحيل. يعني أنا أحيانا صارت معي كنت بسفرة ورجعت من سفرة طويلة، أنا إذا ما عامل ريكوفري لهالساعات ما برجع مثل ما كان
0: مثل أول. نحن ذكرنا التغذية،
1: تغذية، الرياضة، النوم، وهلا نجي أهم عامل
0: وهو النفسية.
1: نفسية، أنا دايما بحكي لك التغذية للكذا، الرياضة للصحة النفسية، وبالواقع أهم عامل يعني إذا بنحطه على رأس الهرم هو الستريس مانجمنت.
0: خليني أقول لك شغلة على يعني على بالنسبة للنفسية، في دراسة عملت مؤخرا بتقول إنه أفضل من الرياضة والتغذية وأفضل من النوم هو
1: راحة البال، يمكن
0: هو العلاقة العاطفية التي تربطك بالشخص الآخر. يعني إذا كانت علاقتك سعيدة مع الطرف الآخر هي بتكون عامل يمكن أقوى من كل هاي العوامل الأخرى التانية يعني، أو بتكون مكملة. بلاش نحكي، بلاش نقول لأنه ممكن الناس تفهمها إنه إذا ممكن ما فقط على هذا، لا، ولكن هذا عامل أساسي ومهم. يعني لو كان عندك أنت الرياضة والنوم والتغذية ولكن أنت إنسان متوتر، ليس فقط في العمل وفي الحياة الشخصية، يعني عامة الناس تعاني من الحياة الشخصية والحياة العاطفية.
1: شوفي بنصل لنقطة بالأخير اللي هي الراحة النفسية، راحة البال. راحة البال يعني أنا لما بنحكي على ستريس، نحن ما عم نحكي بس على ستريس العمل، ممكن يكون ستريس أنت ببيتك. أحيانا في ناس بتكون عايشة بحياة جهنمية ببيتها لأني ما لها مرتاحة مع شريكة شيء، أكيد أنت لازم تدور على راحتك النفسية بالبيت مع شريكك، وإذا عندك شريك بدعمك أكيد هذا الشيء رح يكون بيساعد لأنك تعيش حياة فيها راحة أكتر. إذا عندك ضغوط وبتجي على البيت وحدا بريح بالك، هاي يعني هدية للأمانة، هاي نعمة من الله. بس إذا بتجي على البيت ومي في مين بينكد عليك وبيحكي وكذا وبزيد همومك، يعني أكيد هذا بيأثر من عمر الإنسان.
0: كيف يمكن أن نساعد في علاج الحالات النفسية؟ أنت أيضا تأخذ مجموعات من أشخاص، عدد مجموعة أو كأفراد للمساعدة في تحسين جودة الحياة وتحسين الصحة البدنية والنفسية.
1: هاي البرامج أنا بسميها برامج علاج السفر، اللي هي بتتضمن السفر لأي مكان حول العالم، ممكن تكون مايوركا، ممكن تكون سردينيا الكاريبي، أو أي مكان بالعالم، ومنعلم فيها الناس النظام الحياتي والكوتشين، كيف لازم يفكروا، كيف لازم يأكلوا، نوع الرياضة اللي لازم يعرفوها. على مستوى النفسي أهم شيء يعني أنا بطبقه يوميا بحياتي هو الامتنان. الأمانة هذا الشيء اللي بيخليني سعيد بالرغم من الظروف اللي ممكن تكون متوترة وصعبة. الامتنان شو يعني الامتنان؟ يعني أنك تشكر ربك لأي شيء أنت عندك. يا خلينا نقول ما عندك شغل بتقول الحمد لله عندي بيت، ما عندك بيت وظروف صعبة عندي جسد قوي، عندك مشكلة بجسدك الحمد لله بتنفس. يعني مجرد وجودك بالحياة هو نعمة. فأنت كل ما كان امتنانك أكبر والفايبريشنز بداداتك حلوة، كل ما كانت الحياة أجمل. بالأخير ما في حدا مرتاح، بس أنت كيف الرياكشن على الأمور اللي بتصير معك. أنا أحيانا بقول خلينا نقول شخص صبك، أعطيك مثال أوكي. أنت حدا خلينا نقول حك عليك كلمة ما منيحة وأنت مو هالشخص، مثلا عندك حلين، يا أما تروح تضربه وتكبر المشكلة وتنفعل، يا أما تعيفه بحاله تقول هذا مريض. أنا صرت يعني في نوع من الناس صرت أنظر عليهم نظرات يعني أشفق عليهم، أقول هدول مريضين يا حرام، يعني مو أعصب منه. شوفي لأي درجة واحد فينا يصل. بقول مثلا أنت غصن الشجرة طبع عليك، تروح بتضرب شجرة؟ هذا مثال، أحلى مثال بتطبقه على الناس المريضين أو الشخصيات السلبية. فبالإنجليش بيقولوا it's not about the action that happened to you, it's about your reaction. كيف أنت ردة فعلك للأمور اللي بتصير معك تماما.
0: وسوار وصلنا إلى النهاية، وفي سؤال الأخير طبعا مقتضى بيكون كيف تعمل على جذب الناس إلى إسبانيا؟
1: أنا بعطيهم أفكار استثمارية بإسبانيا، بشرح لهم الحياة بإسبانيا، يعني ممكن تكون بالمجال العقاري، ممكن يكون مجال الزراعي أو بالإيكوميرس، يعني أفكار استثمارية. أنا شخص نوعا ما innovative person، يعني عندي دايما أفكار مبتكر، عندي أفكار ممكن أعطيها الناس، وأهم شيء بساعدهم لينتقلوا لهون بحكم مثل ما قلت أني أنا فاهم الثقافة الإسبانية والفاهم الثقافة الموجودة بالعالم الشرقي والعربي، ففيني أجمع بين الاثنين وأساعدهم ليصلوا للشيء اللي بيحبوه بطريقة معينة سلسة. وأهلا فيكم بإسبانيا اللي بالنسبة لي هي من أحلى بلدان العالم. وشكرا لك
0: شيرين. لمتابعينك يا سوار، ما هو الموقع الممكن يتابعوك فيه على مواقع التواصل
1: عندي
0: الاجتماعي؟
1: عندي محلين على الانستغرام، واحد اسمه Invest in Spain، هون بقدم الفيديوهات حول إسبانيا بالعربي، والصفحة الخاصة فيني اللي هي سيوار اسمي SIWAR دكتور بيس، بقدم فيه إرشادات عن الصحة وطول العمر وبرامج على السفر.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك شيرين.

أعلن سامح عبد الحميد مدير أعمال الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة عن وفاته عن 83 عاما في أحد المستشفيات إثر أزمة صحية طارئة، وكان ذلك يوم 22 من شهر يوليو من عام 2026.

ولد الراحل الكبير هاني شنودة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1943، وقام في عام 1977 بتكوين فرقة المصريين، كما اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان الكبير محمد منير في أول ألبوماته علموني عنك، كما أنه اكتشف الفنان الكبير عمرو دياب وجاء به من بورسعيد إلى القاهرة. كما لحن هاني شنودة العديد من الأغاني الجميلة لنجاة الصغيرة مثل بحلم معاك وأنا بعشق البحر، ولفايزة أحمد مثل دنيا جديدة وعلى وش القمر. قام بتوزيع هذه الأغاني، كما قام بوضع الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام في السينما المصرية أشهرها المشبوع والحريف وغريب في بيتي والغول ولسطى المدير وشقة الأستاذ علوان. وكان آخر ما قدمه الراحل إعادة توزيع وتقديم أغنية بحلم معاك التي قدمتها الفنانة نجاة من ألحانه، حيث أعاد شنودة تقديمها بصوت مطرب الراب زياد ضاضا والصوت الجديد تينا، استمرارا لإحياء الأغنيات الكلاسيكية التي صنعت تاريخ الأغنية العربية في محاولة الحفاظ على هذا الإرث الفني من الاندثار وإعادة طرحه بصورة تتناسب مع التحولات الموسيقية التي يشهدها العصر.

0: هناك قصة كحال شهيرة قام بها فريق جيبسي كينجز لأغنية زحمة، من تلحين الموسيقار الكبير هاني شنودة وغناء المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية. قامت فرقة جيبسي كينجز بانتحال أغنية زحمة الشهيرة التي غناها عدوية من تلحين الموسيقار الكبير هاني شنودة. وقبل أن نستمع للأستاذ هاني شنودة وهو يتناول هذه الواقعة في برنامج لدي أقوال أخرى نجوم FM مع الأستاذ إبراهيم عيسى، فإننا نود أن نلقي الضوء أولا على هذه الفرقة. ففرقة جيبسي كينجز هي فرقة موسيقية غجرية فرنسية ومعناها بالطبع ملوك الغجر، تأسست عام 1978 وينحدر أعضاؤها من الغجر الإسبان من أصل كتالوني ومن المنفيين في فرنسا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي استمرت بين عامي 1936 إلى عام 1939. وعلى الرغم من أنهم يحافظون على اللغة الكتالونية كلغة عائلية خاصة بهم، إلا أنهم يغنون بالإسبانية ممزوجة باللهجات الفرنسية الجنوبية والكتالونية بشكل أساسي. وموسيقاهم هي مزيج من الفلامينكو والبوب والرومبا الكتالونية، وتقدر مبيعات اسطواناتهم بأكثر من 60 مليون نسخة حول العالم. لنستمع الآن إلى الملحن الكبير هاني شنودة.
1: كده كنت قاعد، واحد صاحبي يكلمني في التليفون قال لي ده جيبسي كينجز عندي الصوت بتاعتهم مغنين أغنية يعني شبه ألحانك وعايز أسمعها لك. طب تعال. فجالي سمعتها أول مرة قلت له تصور أنا برضو أميل للنوع ده، وتهالي إن أنا يعني ده نفس الستايل بتاعي. وبعدين إيه قلت له ممكن أسمعها تاني. وانا قلت زحمة ده ده ده لا قلت له زحمة ده زحمة. قال لي يا عم روح بقى كده. قلت له لا ما روحش بقى ولا هاجي. رحت الجمعية وكتبت النوتة ورفعت قضية عليهم في فرنسا وكسبتها.
2: يا سلام.
1: قالوا ان دي توزيع تاني لنفس اغنية، وده تاني حكم محكمة على الاطلاق ان الاغنية دي هي دي.

وضع الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة عدداً من أهم موسيقى الأفلام التصويرية في تاريخ السينما المصرية، وقد بدأها مع سيرة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم ولا عزاء للسيدات. ومن أشهر موسيقى الأفلام التي وضعها موسيقى فيلم المشبوه من بطولة سعاد حسني وعادل إمام وسعيد صالح، ومن إخراج سمير سيف عام 1981.

تعتبر فرقة المصريين العمل الفني الأبرز الذي ارتبط باسم الموسيقار الراحل هاني شنودة. ورغم انطلاق الفرقة رسمياً عام 1977، إلا أن مسيرة شنودة الفنية بدأت قبل ذلك بكثير، فقد كان موسيقياً محترفاً، لحن للعديد من المطربين، وشارك بعد تخرجه من كلية التربية الموسيقية في فرقة شبابية جابت العديد من الدول العربية والأجنبية لتقديم ألوان موسيقية ذات طابع غربي. الملهم الحقيقي الأديب نجيب محفوظ. يشير الكاتب مصطفى حمدي محرر مذكرات هاني شنودة التي تحمل عنوان مذكرات هاني شنودة العراب إلى أن الأديب العالمي نجيب محفوظ كان هو الملهم الأساسي وراء تأسيس الفرقة. تعود القصة إلى حفل أحيته فرقة شنودة في الإسكندرية، حيث سافر إليهم محفوظ لإجراء حوار صحفي لجريدة الأهرام نظرا لشهرتهم الواسعة في تقديم ألحان أشهر الفرق الغربية. وخلال اللقاء فاجأ محفوظ الموسيقار بسؤال جوهري: لماذا لا تقدمون موسيقى عربية؟ كانت نصيحة محفوظ لشنودة بمثابة نقطة تحول، إذ قال له: لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام، اعمل الأغنية اللي انت شايفها صح بدون حجج أو أعذار. هذه الكلمات أثمرت عن ولادة فرقة المصريين التي تألق نجمها خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، ورغم تراجع نشاطها تدريجيا لاحقا إلا أنها استمرت وصمدت عبر إدخال عناصر شبابية جديدة وإحيائها في محطات متعددة. وبقي هاني شنودة وفيا ومنتميا لها طوال مسيرته وحتى وفاته. سر التسمية: استوحى هاني شنودة اسم المصريين من مقال صحفي حمل عنوان المصريون قادمون، يناقش واقع الفرق الشبابية المصرية، فوجد فيه التعبير الأمثل عن موسيقى معاصرة صنعت بأيدي مصريين لتخاطب الجمهور المصري. أطلقت الفرقة أول ألبوماتها في ديسمبر من عام 1977، وبعد ذلك نشرت عدد من الألبومات من أشهرها مشي الصنيورة. وضمت الفرقة عبر مسيرتها أسماء لامعة كان من أبرزهم منى عزيز وإيمان يونس وعمر فتحي وممدوح قاسم.

ويعتبر هاني شنودة أول من قدم محمد منير، حيث لحن له 4 أغنيات في أول ألبوماته علموني عنك، وقام بتوزيع أغاني الألبوم كاملا، كما لحن له في الألبوم الثاني بنتولد 8 أغنيات ووزع الألبوم كاملا أيضا.

0: لنستمع الآن إلى الموسيقار الراحل الكبير هاني شنودة ويتحدث عن اكتشاف عمرو دياب ووقوفه إلى جانبه في بداية طريقه.
1: إحنا في فرقة مصريين بنعمل حفلة بوسعيد، خلصنا الحفلة ورايحين ننام، خبط عليا شخص فتحت، قال لي ممكن 5 دقايق هاني بيك؟ اتفضل. خير؟ قال أنا عايز أبقى مطرب. سمعنا تسمع، انت صوتك حلو وعربك حلو ودنك كويسة، شكلك حلو النهاردة، ما ينجحش في التلفزيون إلا اللي شكله حلو، بس عندك عيبين، انك قاعد في بورسعيد لأن انك بتنطق بورسعيد، تخلص من الحاجتين دول هتبقى نجم. توسطنا ودخلناها معهد الموسيقى العربية، بس زي ما أنا شفت فيه نجم وخدته عند واحد منتج وقلت له ده هيبقى نجم العالم العربي الأول، قال لي هاني انت تعمل حبة قبة؟ بعدها بسنة المنتج كلمني قال لي ازيك عم هاني؟ قال لي انا مضيت امبارح باللي صاحبك، عارف مضيت معاه بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي ب1,200,000. اهو انت بقى اللي عملت من القبة حبة.
0: ونختتم بأول أغنية لحنها الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة عام 1983 لعمرو دياب، وسيبقى هاني شنودة ما بقيت الموسيقى.